0: الجزائريه بكره كونغو دراشي نسمي الشور موريتانيا ويجي معاهم باش نكايزين رادياتور واحد هذا واحد.
1: La radio que te acompaña a donde sea. Fe y Alegría 105.9. Fe y Alegría 105.9. Con todas las voces.